يعني نسينا النهر يا قوله الوران كلو أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.